0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما مع الله
1: What it is
2: بعد عند نفوت وشوف واحد يضحك واحد يبكي
0: تو اللي بعته
2: ايه انا اللي بعته